استووا واعتدلوا، أقيموا صفوفكم وتراصوا وصدوا الخلل. الله أكبر.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان